0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. بدأت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لاتفاق التقدم والازدهار 2030 الذي عرضه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال فعاليات معرض سالونيك الدولي. وأكد رئيس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في ربيع عام 2027، مشددا على أن حكومة ذات أغلبية مستقلة تمثل الخيار الأمثل لضمان الاستقرار السياسي. وركزت الخطة الحكومية على مكافحة الغلاء وخفض كلفة الكهرباء بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تسريع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مؤكدا أن الإجراءات المقترحة مدروسة ماليا وآمنة على الصعيد المالي العام. وفي ملف العلاقات اليونانية التركية، أبقى ميتسوتاكي الباب مفتوحا أمام احتمال توسيع المياه الإقليمية اليونانية إلى 12 ميلا بحريا. وفي المقابل شنت أحزاب المعارضة هجوما حادا على الحكومة متهمة إياها بالفشل في مواجهة الغلاء وتفاقم الفوارق الاجتماعية وقضايا الفساد والانحرافات المؤسسية. كما أكد رئيس الوزراء الأسبق أنطونيو سامراس أن الحزب ليس حزب ميتسوتاكيس. وإلى الشأن المحلي، أعلنت القوات المسلحة اليونانية الحداد لمدة 3 أيام إثر حال استحطم طائرة فانتوم خلال عرض جوي في تانغرا، ما أدى لمقتل طيارين يونانيين. وتواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد أسباب الحادث. وفي أثينا، أصيب رجل بعمر 55 عاما بجروح في ساقه إثر تعرض إطلاق نار في منطقة باتيسا فجر اليوم الاثنين، فيما فر الجنات. وتواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. وفي سالونيك، ترقد فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في حالة حرجة بمستشفى أبقراط بعد سقوطها من شرفة منزلها فجر اليوم الاثنين، بينما تتابع الشرطة التحقيق في ظروف الحادث. دوليا، لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 5 آخرون عندما خرجت طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ميامي الدولي قبل أن تصطدم بمركبات وتشتعل فيها النار. وأيضا أعزائي المستمعين، في اليونان تحسنت الأوضاع الميدانية للحريق المندلع قرب مدينة كونيتسا، إلا أن النيران لم توضع بعد تحت السيطرة بشكل كامل بسبب التضاريس الوعرة. وحذرت السلطات المحلية من خطر مرتفع جدا لاندلاع الحرائق اليوم الاثنين في أثينا ومناطق واسعة من اليونان. الطقس، طقس مستقر وصافي عموما في معظم المناطق مع احتمال هطول أمطار محلية خلال ساعات الظهيرة والمساء في المناطق الشمالية من البر اليوناني، إضافة إلى عواصف رعدية متفرقة في مكدونيا الشرقية والبولوبونيز. وتهب رياح شمالية في بحر إيجا تصل محليا إلى 7 درجات على مقياس بوفورت. وتتراوح درجة الحرارة في العاصمة أثينا بين 23 و 35 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 21 و 33 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
0: كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.